0: Cosmo.
1: كوزمو بالعربي.
2: متابعينا الكرام، أرحب بكم على موجات إذاعتنا. أنا معكم داريا فارمان، نقدم لكم الليلة باقة موسيقية وأغاني مختارة لأجلكم. أترككم الآن لتستمتعون.

أنا داريا فارمان معكم يوميا على إذاعة كوزمو بالعربي. نلتقي يوميا عدا يومي السبت والأحد في تمام الساعة 10:30 ليلا.

0: في نهاية الحلقة أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. كنت معكم داريا فارمان، أتمنى الآن لكم ليلة طيبة، تصبحون على خير.
1: كوسمو Schwarz zu Blau.